اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إلينا عبر الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع للحلقة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يوم جديد وطلبات جديدة وجميلة وكل ما تطلبون حلو الحقيقة. أبو هيثم أول الطالبين، طلب جروح قلبي وتر وينك يا عازف عود. خالد الشيخ، أبو خالد تغير الطلب اللي طلبته لو سمحت، اللي طلبته لسميرة توفيق ممكن تغير لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل وإن شاء الله تكون متابع وسامع. في حمد طلب عذبني المكحل إبراهيم حبيب. عيسى صليطي طلب حسب تنك غريب غريد الشاطئ. أم حمد طلبت غاب بدري خليفة بدر. أحمد الحديثي طلب الحلوة لعبد الحليم حافظ. مازن طلب ماني رايدا سهام رفقي. حسين السجواني، عبد الحليم موجود في حلقة اليوم أخي حسين، ياريت لو تغير عبد الحليم. أبو مثايل طلب تخاصمني حبة عزيزة جلال. علي خاطر النجادي طلب لي مطلب لي سالم بن علي. عادل ببشيت طلب الأمل لأم كلثوم ولكن بصوت عوض الدوخي. فاطمة الوهيبي طلبت يا ويلي ولاه لعبد اللطيف المنصور. كذلك المستمع الكريم علي موسى، لا في قبل علي موسى، أمس انتهينا لفيروز طلبها أبو سعد من الرياض. أمس انتهينا، قبل ما أنسى، فيروز، وبعدي المستمع الكريم علي موسى طلب نجاة الصغيرة من اختيارنا، يعني احنا نختار نجاة الصغيرة. طيب علي موسى نجاة، بنشوف شو نختار. وعلي وجدات طلب مصطفى أحمد قالوا أحبك اللي طلبها مبارح بس بعدين غيرها. علي وجداد قال أحبك. مصطفى أحمد، أهلا بكم مستمعين الكرام. عبد الرحمن الحداد، يلا الطلب قبل ما نسمع أغنية الاستهلال. أحمد عبد الله طلب عبد الرحمن الحداد عودة إلى الماضي. عبد الرحمن الحداد رحمة الله عليه توفى مؤخرا. عبد الرحمن الحداد هو مذيع تلفزيوني على فكرة، التقيته في اليمن عندما سافرت لتسجيل برامج، التقيته بعدين يعني ركز على الموسيقى والغناء، بس هو أصلا مذيع. طيب
نبدأ معكم ب طيب سعاد أغنية زي العسل صباح. زي العسل صباح. طيب ونسمع أغنية الاستهلال يا علي صحتي بالصوت الرفيع لسلامة العبدالله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وأهدى إيبال، وفي أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للدكتور الشاعر الدكتور ماجد عبد الله، تقول الكلمات: يا من لها الأشواق تسري في دمي، هل تسمعين توجعي وندائي؟ ما زال يؤنسني خيالك كلما فاضت بي الذكرى وطال عنائي. لا تحسبي أني نسيتك لحظة، ولتسألي وجدي وطول بكائي. والله ما لهج اللسان بدعوة إلا ذكرتك في حروف دعائي. أرجوه والقلب المتيم موقن أن الذي أدعوه فوق رجائي. على الذي زرع التنائي بيننا يوما يطيب خاطري بلقائي، فإذا قضى الرحمن ألا نلتقي فلتكتبي قلبي مع الشهداء. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعر. ونسمع خالد الشيخ: جروح قلبي وتر، وينك يا عازف عود؟ طلبها أبو هيثم، إن شاء الله يكون متابع.

الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ويعني الكثير من الملحنين أعمالهم تظهر على طول من مجرد ما تسمع الموسيقى أو الأدليب مثل ما بسموه الأدليب اللي هو شرحه الأستاذ مجدي الحسيني في الحلقات اللي تبث كل خميس في طربيات. ذكر أنه الأدليب هو مقدمة المقدمة، يعني في مقدمة الأغنية مقدمة المقدمة بسموها أدليب. فمن الأدليب بيتعرف الملحن، منهم خالد الشيخ، منهم فريد الأطرش، منهم رياض الصنباطي، على طول تعرف ألحانه. اللي بيلخبط في الألحان ما تعرفش مين إلا لما يعني تعرف اسمه إبراهيم محمد الموجي. بليغ يتعرف على طول، ألحان بليغ تعرف، يعني تحسها تعرف على طول، شوية تفكر شوية تأمل تعرف أنه الملحن بليغ. طيب من خالد الشيخ وجروح قلبي وتروينك يا عازف عود وطلب أبو هيثم من مسقط إلى طلب حمد لإبراهيم حبيب أغنية عذبني المكحل.

ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ومستمرين في سماع طلباتكم الجميلة، كلها طلبات حلوة. وبأكد مرة أخرى على أبو خالد لأنه إنه غير أغنية سمير توفيق لطلبها اللي هو أوبريت اللي طلبه، يعني غير الأوبريت لو سمعت، وإن شاء الله يكون سامع أو متابع. نسمع الآن طلب عيسى السليطي طلب حسبت إنك تصونين الأمانة لغريد الشاطئ.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم أحمد عبد الله طلب عودة إلى الماضي لعبد الرحمن الحداد. الأغنية مضروبة، الأغنية مضروبة يا أحمد عبد الله، فممكن تغير لو تكرمت، ممكن أغنية أخرى لعبد الرحمن الحداد. إن شاء الله يكون متابع وسامع. خليفة بدر، غاب بدري، طلبتها أم حمد.

وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. واليوم كلمة، الكلمة في أغنية من أغاني فهد بلان. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: أقدرش على كده ومقام السيدة. من هي السيدة المقصودة في الأغنية؟ نسمع كمان مرة.
1: ما أقدرش على كده ومقام السيدة.
0: السيدة ما من هي المقصودة بالسيدة في الأغنية؟ بالمناسبة في كتب أحد الصحفيين اسمه أحمد السماحي عن أنه فريد الأطرش منع فهد بلان من أن يبكي، ويقول أحمد السماحي يعني أو كتب يقول: غنى فهد بلان الكثير لكثير من الملحنين المصريين مثل بليغ حمدي، سيد مكاوي، خالد الأمير، محمد الموجي، وكان يحلم بالغناء من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. وفي عام 1971 مر فهد بلان بأزمة عاطفية شديدة، ونشرت الصحف والمجلات الفنية تفاصيل هذه الأزمة. أثناء ذلك قابل فريد الأطرش في لبنان وطلب منه أن يلحن له. استجاب الموسيقار الكبير فريد الأطرش لطلب مطرب الرجولة، خاصة أنه من المعجبين بلونه الغنائي وطريقة أدائه، وتواعدا على اللقاء. في اليوم التالي ذهب فهد بلان وهو يحمل معه كلمات عدة أغنيات، لكن كانت كلها كلمات مليئة بالدموع والهجر واللوعة والضعف والهوان، وعرضها على فريد الأطرش الذي قرأها جميعا ووجد أنها جيدة جدا لكنها لا تصلح لمطرب الرجولة. وقال له فريد الأطرش كما جاء في مجلة الموعد عام 1971: نفسيتك يا فهد انعكست عليك، أنت الآن تعيس في الحب وتريد أن تعبر عن تعاستك بمثل هذه الأغنيات، ولذلك انتقيت كل الأغاني التي تتحدث عن اللوعة والأسى والهجر، والتي تحمل الكآبة والشكوى والدموع والحنين. إن كل الأغاني التي قرأناها حتى الآن هي أغاني اللوعة. فرد عليه فهد بلان: ولكنها أغاني عاطفية كتبها شعراء كبار. قال له فريد الأطرش: صحيح، لكنها ليست لك، فأنت بنيت شهرتك على أساس أنك مطرب الرجولة. هل نسيت أنك الذي قلت في إحدى أغنياتك: عليم الله ما قلت الآه ولا مرة؟ هل نسيت أنك انطلقت أيضا من أغنية أنا صياد داير بالبراري؟ هل نسيت محاورة آه يا كليبي؟ إنك في تلك المحاولات أو الأغنيات التي بنيت من خلالها شهرتك لم تستعطف ولم تبكي، ولا كانت الشكوى طريقك إلى الغناء. صمت فهد بلان وسأله بحزن يناسب حالته العاطفية، يعني مش هتلح علي أو مش هتلحن لي. فرد عليه الأطرش: سألحن لك، ولكن ضمن إطار شخصيتك وضمن إطار لقب مطرب الرجولة الذي كسبته بأغانيك، ورغم أنك تعيش حالة نفسية معينة، فهذه الحالة يجب أن تكون ضمنك أنت جواك، ولا يدفع جمهورك ثمنها. إن حياتك الخاصة لا يجب أن تطفو على فنك وعلى أغانيك، ويجب أن تبقى كما عهدك الناس، لا تتغير أبدا، وإلا فقدت شخصيتك. وهز فهد بلان رأسه موافقا، وقال له فريد: إنني أرفض أن أرى فهد بلان يبكي أو يتذلل لأنثى، وأنا سأدفعك في أغنيتك الجديدة، وسأمنعك من البكاء، وسأبحث لك بنفسي عن كلمات مبهجة مليئة بالحب والرجولة تلهب خيال النساء والفتيات. هذا ما كتبه الصحفي أحمد السماحي. سمعنا احنا كلمة في أغنية. طيب نسمع الآن طلب أحمد الحديث في أغنية عبد الحليم حافظ: الحلوة.
2: الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة.

0: والشوق غلبني.
1: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
2: ما أقدرش على كده ومقام السيدة،
1: ونسمع طلب مازن ماني ريداه لسهام رفقي.

0: سهام رفقي ممثلة ومغنية لبنانية سورية الأصل، مواليد 1922 وتوفيت في 2007. مثلت في عدة أفلام سينمائية، منها فيلم البريمو وفيلم عودة الغائب من إخراج أحمد جلال وبمشاركة محمود المليجي وماري كويني. اشتهرت بأغنيتي أم العباية واللي بتغصر التنورة. تزوجها صلاح الدين الأسير أحد شخصيات بيروت الوطنية، أقنعها بالاعتزال وسحب أسطواناتها، أسطوانات أغانيها من السوق. وكما ذكرت توفيت في إسبانيا عام 2007. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ما أقدرش على كده ومقام السيدة.
0: من هي السيدة المقصودة في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وبذكر المستمع الكريم حسين السجواني أنه عبد الحليم كان في حلقة اليوم وذيعت أغنية الحلوة لعبد الحليم، فممكن تغير طلبك يا حسين. بمثايل من عمان، أغنية تخصمني حبة لعزيزة جلال.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وعزيزة جلال فنانة مغربية اعتزلت في 85 ثم عادت بعد سنوات طويلة، عادت إلى الغناء، فنانة كبيرة لا شك، وبدأت بصوت أسمهان، يعني بدأت بتقليد صوت أسمهان ومعروفة بنظرتها الطبية، لكن تزوجت، أعتقد تزوجت في السعودية، تزوجت من زوجها سعودي وتركت الغناء فترة طويلة، يعني 20 سنة يمكن أو أكثر، ثم عادت مؤخرا للغناء، ولكن يعني مش كثير غنت. والكلمات صلاح جاهين، صلاح جاهين صاحب الرباعيات وصاحب أوبريت ليلة الكبيرة، ليلة الكبيرة بنسمعها اللي لحنها سيد مكاوي، فيها صلاح جاهين تظهر عبقريته الشعرية في أوبريت الليلة الكبيرة، لأنه بالشعر بيوصف ليلة المولد النبوي أو ليلة المولد، بسموه ليلة المولد، شو بيحدث في هذه الليلة، الناس والأطفال والألعاب والمناسبة هي بيحتفلوا فيها في جمهورية مصر العربية العزيزة. فصور صلاح جاهين بمهارة وبحس شعري عالي هذه الحالة الفرايحية اللي هي المولد وعرايس المولد والمسابقات اللي بتصير في المولد. وصلاح جاهين معروف بالرباعيات، رباعيات صلاح جاهين، اللي يعني متابع أخبار صلاح جاهين إلى الرباعيات، وكلها باللهجة العامية المصرية الرقيقة الجميلة ومعبرة بشكل كبير. وهو على فكرة كان صلاح جاهين الأب الروحي لسعاد حسني، كان سعاد حسني تلجأ لصلاح جاهين في كثير من الأشياء اللي هو في التمثيل أو في أشياء نصائح، تسمع منه نصائح في أعمالها السينمائية. وفي أبيات من بصوتها، بصوت سعاد حسني، أنا سمعتها بصوت سعاد حسني، أبيات لصلاح جاهين كانت ترددها. بس يعني ما أطولش عليكم، وأشكر المستمع الكريم محمد الرماحي من الرياض، يقول شكرا لكم على هذا البرنامج الشيق والرائع، وأتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا والاستمرار على هذا العمل الجميل، ولكم تحياتي من الرياض، محمد الرماحي. ثم يقول تحياتي لمعد البرنامج طربيات عبد السلام رضا. شكرا لك يا أخي محمد الرماحي، وهذا من ذوقك، وأتمنى أن نوفق دائما في تقديم ما يرضيكم وما يثريكم وما يضيف إلى المستمع الكريم شيء جديد أو شيء جميل أو إضافة جميلة إن شاء الله. شكرا لك. سمعنا احنا طيب نسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: ما أقدرش على كده ومقام السيدة.
0: مقام السيدة، من هي السيدة المقصودة في الأغنية؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع سالم بن علي في أغنية لي مطلب طلبها علي خاطر النجادي.

0: للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: ما أقدرش على كده وما قامش سيدة.
0: السيدة، من هي السيدة المقصودة بالأغنية في الأغنية؟ في جواب من عادل ببشيت، أعتقد أنها السيدة زينب، صح؟ رضي الله عنها. سيدة زينب هي المقصودة، لها مقام ومسجد في القاهرة. أبو فهد مبارك المهندي بيقول أعتقد يقصد السيدة أم كلثوم، تحياتي لك معك أبو فهد. لا أبو فهد، مش أم كلثوم، لا، يا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، من ابنة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وفاطمة الزهراء، وهي أخت الإمامين الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. وين مازن بيقول مقام السيدة هو قسم يمين شعبي في مصر، والمقصود به مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، صح. سعاد، هي سيدة زينب، صح يا سعاد. مين كمان؟ أبو هيثم، المقصود بمعنى مقام السيدة هو مقام السيدة زينب بالقاهرة، صح. مين كمان؟ سليمان شحادة، ممكن مقام السيدة هو مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. سليمان شحادة، صح. في غير المستمع الكريم أبو خالد، أعتقد أبو خالد، أبو خالد، ممكن سميرة توفيق، فرجونا يا عين، فرجونا يا عين، سامعني يا أبو محمد؟ سميرة توفيق، خليك معي، ركز معي، الله خليك. سميرة توفيق غير إلى أغنية فرقونا يا عين، فرقونا، خلينا أكتبها بس. سميرة توفيق. نعود إلى الإجابات. محمد حسن يقول يمكن سيدة زينب عليها السلام. سيدة زينب، صح صح. مين كمان؟ مين كمان اللي أدور على الاسم بس؟ حنان، حنان تقول المقصود السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، صاحبة المقام الشهير في القاهرة، صح. فاطمة الوهيبي، أغنية ما أقدرش على كده ومقام السيدة هي إحدى روائع الطرب الأصيل للفنان السوري الكبير فهد بلان، تتميز الأغنية بطابعها الشعبي المصري المرح، حيث تغنى فيها بجمال ودلال بنات البلد، مقرنة إياها بالقسم بحق مقام السيدة زينب رضي الله عنها في القاهرة، حيث كان المصريون يتجمعون في تلك المنطقة الحيوية. وكلمات الأغنية كتبها الشاعر الكبير صلاح جاهين، لحنها الموسيقار فريد الأطرش، واستخدم مقام السيدة كرمز للبهجة والتجمعات الشعبية الجميلة. فاطمة الوهيبي، شكرا يا فاطمة على إجابتك النموذجية. نشوف إذا في جواب آخر. في مسمي اسمه مدير، هو اسمه اللقب السيدة زينب، جوابك صح، بس ياريت نتعرف اسمك، أكيد اسمك جميل. مالك علي يقول صباح الخير سيد عبد السلام، بس حبيت استفسر السيدة زينب هل كانت كل ما تتنقل يكون عندها مقام؟ لأنه عندنا في الشام في مقام، وفي مصر في مقام، وفي العراق أيضا. أنا مالك علي، والله ممكن، ممكن ما هي يعني للجميع، يعني للجميع آل البيت يعني. وين وصلنا؟ بس إذا السيدة المقصودة في مقام السيدة، في نشوف علي وجداد بماذا أجاب. أبو أحمد، أنت تقصد معنى كلمة السيدة أو من هي السيدة؟ يا علي، إلي نص ساعة وأنا بقول من المقصودة، من هي، من هي، مش معنى السيدة. يعني أنا الناس مش عارفين معنى السيدة يا علي، يعني الناس مش عارفين شو معنى السيدة. أنا زعلت منك يا علي، لا أنت يعني ظروفك صعبة لازم. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية
1: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين.

نسيت أذكر جواب المستمع الكريم محمد الرميحي، مقام السيدة هو مقام السيدة زينب عليه السلام. شكرا يا محمد، أنا معلش ما انتبهتش في الوسط في زحمة الأسماء فذكرت جوابك، جوابك صحيح. الآن في فقرة كل أربعاء إحنا الساعة 10:30 نبث أغنية بين صوتين، ليس من قبيل المقارنة ولكن من قبيل التذوق، بحيث أنه نتذوق هذه الأغنية بهذا الصوت وهذه القدرة الصوتية وهذه ونتذوقها بالصوت الآخر. والأغنية اليوم من اقتراح المستمع الكريم مازن، صراحة يعني هو اللي ذكرني أو نبهني إلى في أغنية دق المزاهر يلا يا أهل البيت تعالوا، أغنية فريد، لحن فريد الأطرش. نسمعها الأول بصوت فريد الأطرش، نسمعها الأول.

هذه بسموها زفة فريد الأطرش، لأنه في زفة أخرى لسيد درويش، يعني دق المزاهر يلا، هذه لحن فريد الأطرش، وفي زفة ثانية اللي هي عملها قبله سيد درويش، اللي هي يا عشاء النبي صلوا على مقامه، يا عروسة البيه تعالوا بنا تعالوا بنا نمشيها له، أو تعالوا بنا نقدمها له إلى آخره. فهذه زفة فريد الأطرش. طيب سنسمع هذه الزفة ولكن بالصوت الآخر، الصوت الآخر هو صوت طلال مداح.

سمعنا الزفة فريد، هي الزفة اللي هي الإيقاع دوم تاك تاك تاك تاك دوم تاك تاك، هذه الزف هذا الإيقاع، إيقاع زفة العروسة. ففي هذه اللي سمعناها لفريد الأطرش وسمعناها بصوت طلال المداح، وفي زفة سيد درويش. سيد درويش من كلمات أمين صدقي ولحن سيد درويش اللي بغنيها، غنوها كثير، غناها أخو عبد الحليم حافظ إسماعيل شبانة، وغناها أعتقد في مطرب آخر، في مطرب آخر نسيت اسمه حاليا، غناها برضو، اللي هي عشاء النبي صلوا على جماله، دي عروسة البي تعالوا بنا نسندها له، أدي نور جمالها أهو هل هلاله، يا هنيال اللي نلها يا هنياله، يا قمر منور سبحان من صور، جولييت وصفيرة عزيزة مين، ده اسم اسم مزور، من شاف كده بني أدمين راح تطلعي وحشة لمين، الأم لون الياسمين والأب عريض وسمين، يا سلام على حتة سكرة يا ترياء المعكرة، يا عريسها يا زين ما التقيت، عريسك من يومه أهو ملوي هدومه، اتهني بو وفرحي بو وكيد اللي يلومه، فنجرته دي كلها ايه بحبوح اسم الله عليه، يبدر بالالف جنيه تقوليش ملاليم في ايديه، ان شاء الله تملي سبهللي على حسك انت يا فللي، يا جنان يا ناس على دات وليت، يا عشاء النبي صلوا على جماله، دي عروسة البي تعالوا بنا نسندها له، الى اخره. هذه الاغنية اللي هي زفة سيد درويش. وين وصلنا؟ احنا كل يوم في الوقت بنسمعكم مقدمة اغنية، وعليكم ان تعرفوا الاغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكون عرفتوها. نتلقى إجوباتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. الآن نسمع الأمل، أغنية أم كلثوم ولكن بصوت عوض الدوخي، طلبها عادل بوبشيت.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مازن بيقول عشاء النبي غناها أيضا إيمان البحر درويش. صح غناها. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. ووصلنا إلى طلب فاطمة الوهيبي يا ويلي ويلاه لعبد اللطيف المنصور. وعبد اللطيف المنصور فنان كويتي، يعني انطلق أعتقد في 1974. نسمع الأغنية ويا ويل ويلاه، وعرف بالغناء الأغاني الوطنية والأغاني التراثية في الكويت. نسمع عبد اللطيف المنصور.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها أكيد، يعني سهلة. نسمع الآن فيروز اللي طلبها أبو سعد، أمس انتهينا، إن شاء الله أبو سعد يكون متابع.

بسمع فيروز طبعا، ولا غلطة يعني، ولا غلطة اللغة العربية يعني، قصيدة بالفصحى. مهم جدا أنه الفنان يكون يعني قبل ما يغني الفصحى، قبل ما يتصدى لغناء الفصحى، يعني يستعد ويسأل كيف تنطق هذه وشو الصح فيها. احنا لسنا يعني من يعني التمكن بمكان بالنسبة للغتنا، لكن بنحاول نحاول. وحينما يسأل مش عيب، مش خطأ. والله يسعدني لما أسمع طبيب مثلا بيتكلم اللغة العربية الفصحى بسلاسة وبتمكن، أشعر بفخر وسعادة. حينما أجد سفير أجنبي غير عربي في بلاد عربية بيتكلم اللغة العربية الفصيحة بمنتهى التمكن، شيء أشعر بالفخر، أشعر بالبهجة الداخلية. لغتي يعني هويتي، ثقافتي، تاريخي كإنسان يعني. فالفنان لما يغني بالفصحى ويخطئ بأسمع خطأ بأشمئز صراحة. اسأل، ليس عيبا أن تسأل. احنا بنتعلم من بعضنا البعض، والإنسان بيتعلم. اسأل، وبعدين لا تأتي المعرفة إلا بالسؤال. حتى تعرف تسأل. لو عدنا إلى التاريخ، إلى كلها التساؤلات يعني، الاكتشافات اللي حصلت والانتصارات اللي حصلت للإنسان كانت تأتي من وراء السؤال: ما هذا ولماذا وكيف إلى آخره. طيب، لن أطيل عليكم. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. في عادل بوبشيت المقدمة يقول: فرج عبد الكريم كلام حساد. لا، هي فرج عبد الكريم بس، لا، عندي أمل، أغنية عندي أمل. صح، أعتبر إجابتك صح يا عادل بوبشيت. فرج عبد الكريم عندي أمل، هذا عيل علي موسى من العراق. صح يا علي. مين؟ محمد حسن. الأغنية الفلان القطري الراحل فرج عبد الكريم عندي أمل، محمد حسن. صح يا محمد. نسمع علي وجدات شو أجاب. أغنية خليجية للفنان خليجي. صح، شاطر، تعلمت من سعاد. صح جوابك علي وجدات، هي أغنية عندي أمل للفنان القطري الكبير الراحل رحمة الله عليه فرج عبد الكريم. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

عندي أمل كلمات الدكتور مرزوق بشير وألحان الراحل الكبير عبد العزيز ناصر. وصلنا للحادية عشرة طبعا وغناء فرج عبد الكريم رحمة الله عليه. وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية. الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية ذكرى رحمه الله، وقالوا مسافر. نسمع ونكمل إن شاء الله.

وصلنا للأغنية الأخيرة، أغنية الختام، طلبها محمد بن أحمد الشوكري لأحمد فتحي صبايا البلد. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام رضا الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

قبل لا تنهي حياتي في ثواني. عطني من وقتك حبيبي لو ثواني أسألك.

لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنى. وش تبي أكثر مني؟ تبتعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

كل سنة وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله. مبارك عليكم إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وهلا وغلا بكل اختيار وطلب. مرحبا بكم من قطر وخارج قطر، اتواصلوا واطلبوا على 44 30 ألف وعلى تطبيق اكس.

كل الاختيارات. مرحبا بك يا أخونا عيسى صليطي، شكرا لك يا سعاد، مرحبا بك يا راضي الهاجري، هلا بهلا اليمن، مرحبا أبو غازي، حي الله أكيد كل اللي يسمعنا، ومرحبا بك علي وجدات. كل الاختيارات الخليجية والعربية تسمعونها معانا، ثبتوا الموجة وخلكم ويانا. الأغاني اللي تبونها قديمة والجديدة، مهرجانات وجلسات تلقونها عندنا.

ما كنا نبيكم تواصلونا، وإحنا من الاتجاهات الأربعة معاكم، بس خلكم ويانا. سعاد مساء الخير، أحلى هدالي ألطاف ريوف معالي نورة النعيمي وريوف رشيدي ونظرة، لكن اختيارك ما هو موجود غير الاختيار آدم. خلصت الحكاية المخينية بهذا الاختيار، إن شاء الله نلقى ويانا. أم عبدالله شكرا على الريدو، تسلمين إنك دوم تصوخينا. شكرا بعد لك يا علي برداد، أنت بعد مصور الريدو يا بويانا. سيف عامر موجوع قلبي. أما أخونا عيسى الصليطي زوجه ولا أرى، شكرا لك اختيارك. الفنان علي عبد الستار صادفت قمري، شكرا لك على التحية والإهداء، حياك الله يا راضي الهاجر. أبو غازي من اليمن ثبت الموجة. حلو أن الطلبات صارت كلها اختيارات غنائية للجلسات. كارمن سليمان سافر يا حبيبي، شكرا يا فؤاد المعانسي من اليمن. بعد عندنا اختيار فيصل السالم من راضي، ويل قلبي ودل دربة. الله الله عليك جيل الطيبين هاللي يكتبوني دل دربة يوم البيري، شكرا لك، ودربك دربنا ودربنا دربك والصوت صوتك. ومحمد هلا والله. عبد الله رويشد يسمر اللون غير الاختيار، وتم اختيار أغنية له، ولكن أكيد مثل ما تعرفون كل أغاني ما بتسمعونها الحين بتسمعونها في الساعة الثانية أغانيكم.

الله الله أخوي عيسى على ذكريات الشريط وتدري هو لين اشتغلت أنا في الإذاعة 2002 كان وقتها للحين في شرايط وفي سيديات بس ما شاء الله يعني إحنا جيل السبعينات والثمانينات كل شيء مر علينا لا إله إلا الله الحين شنو الجديد الحين تسمع شنو بدون أي شيء صح إيه يلا إحنا نواصل الرحلة وياكم في أمر تدلل ونسمع الحين اختيار كارمن سليمان وشكرا على التواصل الحلو.

أعود بالسلامة. أنا بسافر عنكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، وأعود لكم إن شاء الله على نهاية ثمانية وأول تسعة نوايهكم إن شاء الله بالسلامة مع سهيل. وحلو لكل مسافر، الله يحفظك ويسعدك. حلو إنك تصنع ذكريات حلوة وتستأنس. أنا وصلت العمر الصراحة السفر بالنسبة لي هدوء، راحة بال، استجمام، ما فيني مدابج وسوق ومتاحف بحر نهار ثلج، يعني استجمام بصراحة. كتاب يسبح الواحد ويهلل يعني يتفرج على نعمة الله وخلقه، لكن بعيد عن الزحمة واللوية. وأنا وياكم أقول مع اختيار راضي أحلى أهداء فيصل السالم والقلبي.

بارك الله يا أبو محمد وخطاك الشر ومرحبا بك ويانا على الهواء. شكرا لاختيارك الحلو. تسلم يا أبو مطر، معاك دوم مع عيسى وكثير من المستمعين نجيب ضد ذكرياتنا الجميلة. شكرا لاختيارك عبد الكريم عبد القادر سر الليل يا قمرنا، وهذه الأيام أصلا أيام القمرة. شكرا سعيد من اليمن، تم اختيار أبو بكر سالم. شكرا أبو عيسى، تسلمين الغالية سعاد، ومعاك بنسمع لمرة الحلو. شكرا، وإن شاء الله يوصل لهداء ألطاف ريوف معالي نورا نعيمي وريوف رشيدي وناظرة وعبيد.

خلوه حلو خلوه مميز، وإن شاء الله يا رب يعم الأمن والأمان وتكون إجازة سعيدة مع عيالكم والصيف يكون مميز، ونبي بعد وياكم نكون مميزين مع هالاختيارات الحلوة اللي صراحة كلها أغاني نقوة مثل ما لاحظت. الساعة تمر ولا أحلى فيها هالأغاني اللي لها ذكريات قديمة مع أماكن وناس، وإحنا بعد في إذاعة صوت الخليج عشنا تجارب كثيرة خصوصا مع الجلسات ومع ناس وفنانين واجهناهم ورحلوا، لكن ما زالت ذكراهم طيبة وأغانيهم على البال وفي القلب والوجدان. شكرا أبو مطر على اختيار هذه الأغنية الحصرية للفنان عبد الكريم

قطر للكويت، الله يحفظكم وين ما كنتوا. ونسمع اختيارك يا حسن العجمي، بياخذنا لواحد من أصوات العذبة، العملاق المميز محمد المصباح. وحلوة الأغنية وفيها تحية مسائية جميلة. مساء الخير نقولها لكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم على 440 30 ألف، حياكم على تطبيق إكس.

يا مساء الورد اخترناها لك يا حسن العجمي ولكل محبين الفنان القدير محمد المصباح. مرحبا بك يا ابو غازي وهلا اللي مهدين منى الحمد ومرحبا المخيني وشكرا لك يا علي موسى. وما زلنا نبادلكم التحيه والاشواق نهديك يا ريم وكل محبين والشوق جابك.

ما شاء الله، وهي من كلمات الشاعر سعود بن عبد الله، تفنن وترك بصمة قوية أيضا الملحن لهذا العمل زوجها مشعل العروج.

إلى أجواء الدندنة والسلطة مع العملاق الراحل أبو بكر سالم. عمل ولا أحلى إهداء لكل مسافر. أقول لك شكراً على إهداء أبو بكر سالم. يا مسافر.

كل أحبابنا وصحبنا بتمنى لكم الفرح والأنس مع صوت الخليج وكل مسافر ترجع بالسلامة يا رب. كل مسافر أكيد نلوح له ونقول له مع السلامة. والراحل طلال مداح قال قصري بعد المسافة والهداء لك يا منى الحمد مع الراحل طلال مداح.

شكرا لكل المستمعين والمستمعات. ناخذكم أيضا لإحساس من الجلسات مع الفنانة

أيضا عندكم الساعة الثانية ساعة أغانيكم، اختاروا اللي تحبونه. هذا العمل تم غناء بأكثر من صوت، وصوت الخليج أيضا أعادته بأكثر من حنجرة، ولكن مع أشجان أيضا لإحساس ثاني. أنا يا خليل.

هالجو يبي لنكمل الرحلة مع الجلسات والدندنة. وشكرا شكرا لأنكم تدعمونا وتختارون ويانا على ذوقنا، وإحنا بنهديكم أنصور المهندي وإحلى لقاء يجمعنا معكم.

أحلى تحية وأحلى سلام لكم، وراح نترككم مستمعينا مع آخر اختيار من أخونا علي وجداد اللي اختار موجوع قلبي من جلسات صوت.

تسمعوني دائما على حبيبتي

عسى ما شر أنا ديلك ولا رديت، عسى ما شر أنا ديلك ولا رديت، عسى ما صابت عيون الحسود قلوبنا ومليت، كسرني الخوف وشواقي رقيقة ما تحب الخوف، أحبك والقلوب اللي تحب مثل العيون تشوف، حبيبي يا سبب راحاتي وخوفي، تضيعني ولا غيرك يطمني بعد خوف، وعسى ما شر أنا ديلك ولا رديت.

0: وحشت
1: النار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار وحشت الدار يا حبيب وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ولا اخترت الوالي ولا عطري، لا قلت يا حبيبي.

ولا اخترت الواني ولا عدت بريد، لا قلت يا حبك يا عمري غالي غالي.

زهتنا خلم بعدين العصر والحاسد خلم والهواء يجري حوالينا يلف الموج لن لن لن لن وزهتنا خلم بعدين العصر الحاسد خلم والهواء يجري حوالينا يلف الموج يلف والجبل من فوق وتشهد.

طرف لا لا لا لا هدف لي فيك يظهر لي ولا لك شي هدف كل واحد مننا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومدخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إلينا عبر الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع للحلقة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، يوم جديد وطلبات جديدة وجميلة وكل ما تطلبون حلو الحقيقة. أبو هيثم أول الطالبين، طلب جروح قلبي وتر وينك يا عازف عود. خالد الشيخ، أبو خالد تغير الطلب اللي طلبته لو سمحت، اللي طلبته لسميرة توفيق ممكن تغير لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل وإن شاء الله تكون متابع وسامع. في حمد طلب عذبني المكحل إبراهيم حبيب، عيسى صليطي طلب حسب تنك غريب غريد الشاطئ، أم حمد طلبت غاب بدري خليفة بدر، أحمد الحديثي طلب الحلوة لعبد الحليم حافظ، مازن طلب ماني رايدا سهام رفقي، حسين السجواني، عبد الحليم موجود في حلقة اليوم أخي حسين ياريت لو تغير عبد الحليم، أبو مثايل طلب تخاصمني حبة عزيزة جلال، علي خاطر النجادي طلب لي مطلب لي سالم بن علي، عادل ببشيت طلب الأمل لأم كلثوم ولكن بصوت عوض الدوخي، فاطمة الوهيبي طلبت يا ويلي ولاه لعبد اللطيف المنصور، كذلك المستمع الكريم علي موسى، لا في قبل علي موسى أمس انتهينا لفيروز طلبها أبو سعد من الرياض، أمس انتهينا قبل ما أنسى فيروز. وبعدي المستمع الكريم علي موسى طلب نجاة الصغيرة من اختيارنا، يعني احنا نختار نجاة الصغيرة. طيب علي موسى نجاة بنشوف شو نختار، وعلي وجدات طلب مصطفى أحمد قالوا أحبك اللي طلبها مبارح بس بعدين غيرها، علي وجداد قال أحبك، مصطفى أحمد أهلا بكم مستمعين الكرام. عبد الرحمن الحداد يلا الطلب قبل ما نسمع أغنية الاستهلال، أحمد عبد الله طلب عبد الرحمن الحداد عودة إلى الماضي عبد الرحمن الحداد رحمة الله عليه، توفى مؤخرا عبد الرحمن الحداد، هو مذيع تلفزيوني على فكرة، التقيته في اليمن عندما سافرت لتسجيل برامج، التقيته بعدين يعني ركز على الموسيقى والغناء بس هو أصلا مذيع. طيب خلينا
نبدأ معكم ب طيب سعاد، أغنية زي العسل صباح، زي العسل صباح. طيب ونسمع أغنية الاستهلال يا علي صحتي بالصوت الرفيع لسلامة العبدالله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وفي أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للدكتور الشاعر الدكتور ماجد عبد الله، تقول الكلمات: يا من لها الأشواق تسري في دمي، هل تسمعين توجعي وندائي؟ ما زال يؤنسني خيالك كلما فاضت بي الذكرى وطال عنائي. لا تحسبي أني نسيتك لحظة، ولتسألي وجدي وطول بكائي. والله ما لهج اللسان بدعوة إلا ذكرتك في حروف دعائي. أرجوه والقلب المتيم موقن أن الذي أدعوه فوق رجائي. على الذي زرع التنائي بيننا يوما يطيب خاطري بلقائي، فإذا قضى الرحمن ألا نلتقي فلتكتبي قلبي مع الشهداء. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعر. ونسمع خالد الشيخ جروح قلبي وتروينك يا عازف عود، طلبها أبو هيثم، إن شاء الله يكون متابع.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. و يعني الكثير من الملحنين أعمالهم تظهر على طول من مجرد ما تسمع الموسيقى أو الأدليب مثل ما بسموه الأدليب اللي هو شرحه الأستاذ نجد الحسيني في الحلقات اللي تبث كل خميس في طربيات. ذكر أنه الأدليب هو مقدمة المقدمة، يعني في مقدمة الأغنية مقدمة المقدمة بسموها أدليب. فمن الأدليب بيتعرف الملحن، منهم خالد الشيخ، منهم فريد الأطرش، منهم رياض الصنباطي، على طول تعرف ألحانه. اللي بيلخبط في الألحان ما تعرفش مين إلا لما يعني تعرف اسمه إبراهيم محمد الموجي. بليغ يتعرف على طول، ألحان بليغ تتعرف، يعني تحسها تعرف على طول، شوية تفكر شوية تأمل تعرف أنه الملحن بليغ. طيب من خالد الشيخ وجروح قلبي وتروينك يا عازف عود وطلب أبو هيثم من مسقط إلى طلب حمد لإبراهيم حبيب أغنية عذبني المكحل.

ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ومستمرين في سماع طلباتكم الجميلة، كلها طلبات حلوة. وبأكد مرة أخرى على أبو خالد لأنه إنه غير أغنية سمير توفيق لطلبها اللي هو أوبريت، الأوبريت اللي طلبه يعني غير الأوبريت لو سمعت، وإن شاء الله يكون سامع أو متابع. نسمع الآن طلب عيسى السليطي. عيسى السليطي طلب حسبت إنك تصونين الأمانة لغريد الشاطئ.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم أحمد عبد الله طلب عودة إلى الماضي لعبد الرحمن الحداد. الأغنية مضروبة، الأغنية مضروبة يا أحمد عبد الله، فممكن تغير لو تكرمت، ممكن أغنية أخرى لعبد الرحمن الحداد. إن شاء الله يكون متابع وسامع. خليفة بدر، غاب بدري طلبتها أم حمد.

وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. واليوم كلمة، الكلمة في أغنية من أغاني فهد بلان. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: ما أقدرش على كده ومقام السيدة. من هي السيدة المقصودة في الأغنية؟ نسمع كمان مرة.
1: ما أقدرش على كده ومقام السيدة.
0: السيدة ما من هي المقصودة بالسيدة في الأغنية؟ بالمناسبة في كتب أحد الصحفيين اسمه أحمد السماحي عن أنه فريد الأطرش منع فهد بلان من أن يبكي، ويقول أحمد السماحي يعني أو كتب يقول: غنى فهد بلان الكثير لكثير من الملحنين المصريين مثل بليغ حمدي، سيد مكاوي، خالد الأمير، محمد الموجي، وكان يحلم بالغناء من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. وفي عام 1971 مر فهد بلان بأزمة عاطفية شديدة، ونشرت الصحف والمجلات الفنية تفاصيل هذه الأزمة. أثناء ذلك قابل فريد الأطرش في لبنان وطلب منه أن يلحن له. استجاب الموسيقار الكبير فريد الأطرش لطلب مطرب الرجولة، خاصة أنه من المعجبين بلونه الغنائي وطريقة أدائه، وتواعدا على اللقاء. في اليوم التالي ذهب فهد بلان وهو يحمل معه كلمات عدة أغنيات، لكن كانت كلها كلمات مليئة بالدموع والهجر واللوعة والضعف والهوان، وعرضها على فريد الأطرش الذي قرأها جميعا ووجد أنها جيدة جدا لكنها لا تصلح لمطرب الرجولة. وقال له فريد الأطرش كما جاء في مجلة الموعد عام 1971: نفسيتك يا فهد انعكست عليك، أنت الآن تعيس في الحب وتريد أن تعبر عن تعاستك بمثل هذه الأغنيات، ولذلك انتقيت كل الأغاني التي تتحدث عن اللوعة والأسى والهجر، والتي تحمل الكآبة والشكوى والدموع والحنين. إن كل الأغاني التي قرأناها حتى الآن هي أغاني اللوعة. فرد عليه فهد بلان: ولكنها أغاني عاطفية كتبها شعراء كبار. قال له فريد الأطرش: صحيح، لكنها ليست لك، فأنت بنيت شهرتك على أساس أنك مطرب الرجولة. هل نسيت أنك الذي قلت في إحدى أغنياتك: عليم الله ما قلت الآه ولا مرة؟ هل نسيت أنك انطلقت أيضا من أغنية أنا صياد داير بالبراري؟ هل نسيت محاورة آه يا قليبي؟ إنك في تلك المحاولات أو الأغنيات التي بنيت من خلالها شهرتك لم تستعطف ولم تبكي، ولا كانت الشكوى طريقك إلى الغناء. صمت فهد بلان وسأله بحزن يناسب حالته العاطفية: يعني مش هتلح علي أو مش هتلحن لي؟ فرد عليه الأطرش: سألحن لك، ولكن ضمن إطار شخصيتك وضمن إطار لقب مطرب الرجولة الذي كسبته بأغانيك. ورغم أنك تعيش حالة نفسية معينة، فهذه الحالة يجب أن تكون ضمنك أنت جواك، ولا يدفع جمهورك ثمنها. إن حياتك الخاصة لا يجب أن تطفو على فنك وعلى أغانيك، ويجب أن تبقى كما عهدك الناس، لا تتغير أبدا، وإلا فقدت شخصيتك. وهز فهد بلان رأسه موافقا وقال له فريد: إنني أرفض أن أرى فهد بلان يبكي أو يتذلل لأنثى، وأنا سأدفعك في أغنيتك الجديدة، وسأمنعك من البكاء، وسأبحث لك بنفسي عن كلمات مبهجة مليئة بالحب والرجولة تلهب خيال النساء والفتيات. هذا ما كتبه الصحفي أحمد السماحي. سمعنا احنا كلمة في أغنية. طيب نسمع الآن طلب أحمد الحديث في أغنية عبد الحليم حافظ الحلوة.
2: الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة, الحلوة, الحلوة, الحلوة, الحلوة, الحلوة, الحلوة

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة.

0: زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ما أقدرش على كده ومقام السيدة،
0: ونسمع طلب مازن ماني ريداه لسهام رفقي.

0: سهام رفقي ممثلة ومغنية لبنانية سورية الأصل، مواليد 1922 وتوفيت في 2007. مثلت في عدة أفلام سينمائية، منها فيلم البريمو وفيلم عودة الغائب من إخراج أحمد جلال وبمشاركة محمود المليجي وماري كويني. اشتهرت بأغنيتي أم العباية واللي بتغصر التنورة. تزوجها صلاح الدين الأسير أحد شخصيات بيروت الوطنية، أقنعها بالاعتزال وسحب أسطواناتها، أسطوانات أغانيها من السوق. وكما ذكرت توفيت في إسبانيا عام 2007. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: ما أقدرش على كده وما قامت سيدة.
0: من هي السيدة المقصودة في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وبذكر المستمع الكريم حسين السجواني أنه عبد الحليم كان في حلقة اليوم وذيعت أغنية الحلوة لعبد الحليم، فممكن تغير طلبك يا حسين. بمثايل من عمان، أغنية تخصمني حبة لعزيزة جلال.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وأهدى إبال وعزيزة جلال فنانة مغربية اعتزلت في 1985 ثم عادت بعد سنوات طويلة، عادت إلى الغناء، فنانة كبيرة لا شك، وبدأت بصوت أسمهان، يعني بدأت بتقليد صوت أسمهان ومعروفة بنظرتها الطبية، لكن تزوجت، أعتقد تزوجت في السعودية، تزوجت من زوجها سعودي وتركت الغناء فترة طويلة، يعني 20 سنة يمكن أو أكثر، ثم عادت مؤخرا للغناء، ولكن يعني مش كثير غنت. والكلمات صلاح جاهين، صلاح جاهين صاحب الرباعيات وصاحب أوبريت ليلة الكبيرة، ليلة الكبيرة بنسمعها للحانها سيد مكاوي، فيها صلاح جاهين تظهر عبقريته الشعرية في أوبريت الليلة الكبيرة، لأنه بالشعر بيوصف ليلة المولد النبوي أو ليلة المولد، بسموه ليلة المولد، شو بيحدث في هذه الليلة، الناس والأطفال والألعاب والمناسبة هي بيحتفلوا فيها في جمهورية مصر العربية العزيزة. فصور صلاح جاهين بمهارة وبحس شعري عالي هذه الحالة الفرايحية اللي هي المولد وعرايس المولد والمسابقات اللي بتصير في المولد. وصلاح جاهين معروف بالرباعيات، رباعيات صلاح جاهين، اللي يعني متابع أخبار صلاح جاهين إلى الرباعيات، وكلها باللهجة العامية المصرية الرقيقة الجميلة ومعبرة بشكل كبير. وهو على فكرة كان صلاح جاهين الأب الروحي لسعاد حسني، كان سعاد حسني تلجأ لصلاح جاهين في كثير من الأشياء اللي هو في التمثيل أو في أشياء نصائح، تسمع منه نصائح في أعمالها السينمائية، وفي أبيات من بصوتها، بصوت سعاد حسني، أنا سمعتها بصوت سعاد حسني أبيات لصلاح جاهين كانت ترددها. بس يعني ما أطولش عليكم، وأشكر المستمع الكريم محمد الرماحي من الرياض، يقول شكرا لكم على هذا البرنامج الشيق والرائع، وأتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا والاستمرار على هذا العمل الجميل، ولكم تحياتي من الرياض، محمد الرماحي. ثم يقول تحياتي لمعد البرنامج طربيات عبد السلام جدر. شكرا لك يا أخي محمد الرماحي، وهذا من ذوقك، وأتمنى أن نوفق دائما في تقديم ما يرضيكم وما يثريكم وما يضيف إلى المستمع الكريم شيء جديد أو شيء جميل أو إضافة جميلة إن شاء الله. شكرا لك. سمعنا احنا طيب نسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: ما أقدرش على كده ومقام السيدة،
0: مقام السيدة، من هي السيدة المقصودة في الأغنية؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع سالم بن علي في أغنية لي مطلب، طلبها علي خاطر النجادي.

0: للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: ما أقدرش على كده ومقام السيدة.
0: السيدة، من هي السيدة المقصودة بالأغنية في الأغنية؟ في جواب من عادل بوبشيت، أعتقد أنها السيدة زينب، صح؟ رضي الله عنها.

0: مازن بيقول مقام السيدة هو قسم يمين شعبي في مصر، والمقصود به مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. صح. سعاد، هي سيدة زينب. صح يا سعاد. مين كمان؟ أبو هيثم، المقصود بمعنى مقام السيدة هو مقام السيدة زينب بالقاهرة. صح. مين كمان؟ سليمان شحادة، ممكن مقام السيدة هو مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. سليمان شحادة. صح. في غير المستمع الكريم أبو خالد، أعتقد أبو خالد، أبو خالد، ممكن سميرة توفيق، فرجونا يا عين، فرجونا يا عين، سامعني يا أبو محمد، سميرة توفيق خليك معي، ركز معي الله خليك، سميرة توفيق غير إلى أغنية فرقونا يا عين، فرقونا، خلينا نكتبها بس، سميرة توفيق. نعود إلى الإجابات. محمد حسن يقول يمكن سيدة زينب عليه السلام، سيدة زينب. صح. صح. مين كمان؟ مين كمان اللي ادور على الاسم بس؟ حنان، حنان تقول المقصود السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما صاحبة المقام الشهير في القاهرة. صح. فاطمة الوهيبي، أغنية ما دارش على كده ومقام السيدة هي إحدى روائع الطرب الأصيل للفنان السوري الكبير فهد بلان. تتميز الأغنية بطابعها الشعبي المصري المرح، حيث تغنى فيها بجمال ودلال بنات البلد، مقرنة إياها بالقسم بحق مقام السيدة زينب رضي الله عنها في القاهرة، حيث كان المصريون يتجمعون في تلك المنطقة الحيوية. وكلمات الأغنية كتبها الشاعر الكبير صلاح جاهين، لحنها الموسيقار فريد الأطرش، واستخدم مقام السيدة كرمز للبهجة والتجمعات الشعبية الجميلة. فاطمة الوهيبي، شكرا يا فاطمة على إجابتك النموذجية. نشوف إذا في جواب آخر. في مسمي اسمه مدير، هو اسمه اللقب السيدة زينب. جوابك صح، بس ياريت نتعرف اسمك، أكيد اسمك جميل. مالك علي يقول صباح الخير سيد عبد السلام، بس حبيت أستفسر السيدة زينب هل كانت كل ما تتنقل يكون عندها مقام؟ لأنه عندنا في الشام في مقام، وفي مصر في مقام، وفي العراق أيضا. أنا مالك علي. والله ممكن، ممكن، ما هي يعني للجميع، يعني للجميع، آل البيت يعني. وين وصلنا؟ بس إذا السيدة المقصودة في مقام السيدة، في نشوف علي وجداد بماذا أجاب. أبو أحمد، أنت تقصد معنى كلمة السيدة أو من هي السيدة؟ علي، إلي نص ساعة وأنا بقول من المقصودة، من هي، من هي، مش معنى السيدة. يعني أنا الناس مش عارفين معنى السيدة يا علي، يعني الناس مش عارفين شو معنى السيدة. أنا زعلت منك يا علي. لا أنت يعني ظروفك صعبة لازم. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية
2: يا هلي يا هلي
1: بين صوتين.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
2: نسيت أذكر جواب المستمع الكريم محمد الرميحي، مقام السيدة هو مقام السيدة زينب عليه السلام. شكرا يا محمد، معلش ما انتبهتش في الوسط في زحمة الأسماء فذكرت جوابك، جوابك صحيح. الآن في فقرة كل أربعاء إحنا الساعة 10:30 نبث أغنية بين صوتين، ليس من قبيل المقارنة ولكن من قبيل التذوق، بحيث أنه نتذوق هذه الأغنية بهذا الصوت وهذه القدرة الصوتية وهذه ونتذوقها بالصوت الآخر. والأغنية اليوم من اقتراح المستمع الكريم مازن صراحة يعني.

هو اللي ذكرني أو نبهني إلى في أغنية دقوا المزاهر يلا أهل البيت تعالوا، أغنية فريد، لحن فريد الأطرش. نسمعها الأول بصوت فريد الأطرش، نسمعها الأول.

0: هذه
1: ماشي.
0: بسموها زفة فريد الأطرش، لأنه في زفة أخرى لسيد درويش، يعني دق المزاهر يلا، هذه لحن فريد الأطرش. وفي زفة ثانية اللي هي عملها قبله سيد درويش، اللي هي يا عشاء النبي صلوا على مقامه، يا عروسة البي تعالوا بنا تعالوا بنا نمشيها له، أو تعالوا بنا نقدمها له، إلى آخره. فهذه زفة فريد الأطرش. طيب سنسمع هذه الزفة ولكن بالصوت الآخر، الصوت الآخر هو صوت طلال مداح.

سمعنا الزفة فريد، هي الزفة اللي هي الإيقاع دوم تاك تاك تاك دوم تاك تاك، هذه الزف هذا الإيقاع، إيقاع زفة العروسة. ففي هذه اللي سمعناها لفريد الأطرش وسمعناها بصوت طلال المداح، وفي زفة سيد درويش. سيد درويش من كلمات أمين صدقي ولحن سيد درويش اللي بغنيها، غنوها كثير، غناها أخو عبد الحليم حافظ إسماعيل شبانة، وغناها أعتقد في مطرب آخر، في مطرب آخر نسيت اسمه حاليا، غناها برضو، اللي هي عشاء النبي صلوا على جماله، دي عروسة البي تعالوا بنا نسندها له، أدي نور جمالها أهو هل هلاله، يا هنيال اللي نلها يا هنياله، يا قمر منور سبحان من صور، جولييت وصفيرة عزيزة مين، ده اسم اسم مزور، من شاف كده بني أدمين راح تطلعي وحشة لمين، الأم لون الياسمين والأب عريض وسمين، يا سلام على حتة سكرة يا ترياء المعكرة، يا عريسها يا زين ما التقيت، عريسك من يومه أهو ملوي هدومه، اتهني بو وفرحي بو وكيد اللي يلومه، فنجرته دي كلها ايه بحبوه اسم الله عليه، يبدر بالالف جنيه تقوليش ملاليم في ايديه، ان شاء الله تملي سبهللي على حسك انت يا فللي، يا جنان يا ناس على ده توليت، يا عشاء النبي صلوا على جماله، دي عروسة البيه تعالوا بنا نسندها له الى اخره. هذه الاغنيه اللي هي زفت سيد درويش. وين وصلنا؟ احنا كل يوم في الوقت بنسمعكم مقدمه اغنيه، وعليكم ان تعرفوا الاغنيه. عرفتوها؟ إن شاء الله تكون عرفتوها. نتلقى إجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. الآن نسمع الأمل، أغنية أم كلثوم ولكن بصوت عوض الدوخي، طلبها عادل بوبشيت.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في مازن بيقول عشاء النبي غناها أيضا إيمان البحر درويش. صح غناها. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. ووصلنا إلى طلب فاطمة الوهيبي يا ويلي ويلاه لعبد اللطيف المنصور. وعبد اللطيف المنصور فنان كويتي يعني انطلق أعتقد في 1974. نسمع الأغنية ويا ويل ويلاه، وعرف بالغناء الأغاني الوطنية والأغاني التراثية في الكويت. نسمع عبد اللطيف المنصور.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها أكيد، يعني سهلة سهلة. نسمع الآن فيروز اللي طلبها أبو سعد، أمس انتهينا، إن شاء الله أبو سعد يكون متابع.

بسمع فيروز طبعا، ولا غلطة يعني، ولا غلطة اللغة العربية يعني قصيدة بالفصحى. مهم جدا أنه الفنان يكون يعني قبل ما يغني الفصحى، قبل ما يتصدى لغناء الفصحى، يعني يستعد ويسأل كيف تنطق هذه وشو الصح فيها. احنا لسنا يعني من يعني التمكن بمكان بالنسبة للغتنا، لكن بنحاول نحاول. وحينما يسأل مش عيب، مش خطأ. والله يسعدني لما أسمع طبيب مثلا بيتكلم اللغة العربية الفصحى بسلاسة وبتمكن، أشعر بفخر وسعادة. حينما أجد سفير أجنبي غير عربي في بلاد عربية بيتكلم اللغة العربية الفصيحة بمنتهى التمكن، شيء أشعر بالفخر، أشعر بالبهجة الداخلية. لغتي يعني هويتي، ثقافتي، تاريخي كإنسان يعني. فالفنان لما يغني بالفصحى ويخطئ بأسمع خطأ بأشمئز صراحة. اسأل اسأل، ليس عيبا أن تسأل. احنا بنتعلم من بعضنا البعض، والإنسان بيتعلم فيه. اسأل، وبعدين لا تأتي المعرفة إلا بالسؤال، حتى تعرف تسأل. لو عدنا إلى التاريخ، إلى كلها التساؤلات يعني، الاكتشافات اللي حصلت والانتصارات اللي حصلت للإنسان كانت تأتي من وراء السؤال، ما هذا ولماذا وكيف إلى آخره. طيب لن أطيل عليكم، للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. في عادل ببشيت المقدمة يقول فرج عبد الكريم كلام حساد. لا، هي فرج عبد الكريم بس، لا عندي أمل، أغنية عندي أمل. صح، أعتبر إجابتك صح يا عادل ببشيت. فرج عبد الكريم عندي أمل، هذا علي موسى من العراق. صح يا علي. مين؟ محمد حسن. الأغنية الفلان القطري الراحل فرج عبد الكريم عندي أمل، محمد حسن. صح يا محمد. نسمع علي وجدات شو أجاب. أغنية خليجية الفنان خليجي. صح، شاطر، تعلمت من سعاد. صح جوابك علي وجدات، هي أغنية عندي أمل للفنان القطري الكبير الراحل رحمة الله عليه فرج عبد الكريم. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

عندي أمل كلمات الدكتور مرزوق بشير وألحان الراحل الكبير عبد العزيز ناصر. وصلنا للحادية عشرة طبعا، وغناء فرج عبد الكريم رحمة الله عليه. وصلنا للحادية عشرة، موعد الهدية. الهدية من جلسات صوت الخليج الحصرية، ذكرى رحمه الله، وقالوا مسافر. نسمع ونكمل إن شاء الله.

وصلنا للأغنية الأخيرة، أغنية الختام، طلبها محمد بن أحمد الشوكري لأحمد فتحي صبايا البلد. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.